أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: kuchukumusi mkutini zimuenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutini zimrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سبكتني سمعين دها الفيرم الكل يوم Ngatigana bakubutikira gwanga gasokira wano tugakunganya nituga sunsula netuga kutusako ngatiga chayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM
3: kakuletidwa Global Paint a reliable product
4: kusiringi tukosa Global Mat ate mundade tukosa Global Silk Vinyl
5: singa kwetaka
4: wabweru tukosa Global Weather Cotton Emulsion

yabatonda ngabo tulabi aye za kulembedde wala qad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budu allaha wajtanibu at-taghut wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilay annahu la ilaha illa ana fa'budun idawa ya babaka akati ombaka ya semba yo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensonga yakiteka konya yakiteka kasira yakiteka ko yagisimba ko omulaka yagikulembeza kubyonna najisosowaza hatta mbigambo byenga sindika babaka beyatuma ogenda okutuusa obubaka ebweru wekizinga kya Buwarabu oba abali mu kizinga kya Buwarabu yabawa message efaanana bweti Muadhi bwe yali agenda Yaman Ibn Abbas anyumya agamba nti qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li Muadh ibn Jabal nabi agamba Muadh ibn Jabal lamma ba'atha ila al-Yaman bwe yali amtume Yaman naam hina ba'athahu ila al-Yaman bwe yali amtume Yaman yamtume Yaman oluvannyuma lwaba Kristayo bakabona baba Kristayo baba Katoliki mukisere cyo bebali wo Protestanti mukisere cyo bakadesingana ba Protestanti singana ba Katoliki bebali ni Orthodox mukisere cyo bakanga wali sallallahu alaihi wasallam kitegeza nti mutogera kuba kabona baba Kristo tegeza baba Katoliki bajya jali sallallahu alaihi wasallam gali Madina Mwebaja, nibaja oku mwenye nyole nzikiriza ya wefana na. Niwa kiririzamu. Allah na msako aye ziwe ranga chinana. Nga ziba nyonyola tawhid. Ziba nyonyola bia Isa yani. Bichevi mkwata ko. Allah ya mutonda. Sika tonda. Inna mathala Isa inda Allah. Kamathala Adama. فانا شاي سيري الله تشدين فانا شا ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون لم تونا متكر في منا غانتي باني شبا نابا اومونتو نونو واتو الله بيا متوندا اي سيري غيزو فيا با مغامبا ني اي غاماتي يا اهل الكتاب قل يا اهل الكتاب تعالوا تعالوا الى كلمه سواء بيننا بينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله كما تبانغ بنني الكتاب مجيري اكيغامبي اكينكانيا انكانيا وقتي وفنا موي كلمه كسينزا كينتو كيلالا تشون نكتالي الله سبحانه وتعالى كلمه كوبيرانغا تيكاو كلمه كسينزا كينتو كيلالا تشون نكتالي الله سبحانه وتعالى كلمه كوبيرانغا توغاتكو الله سبحانه وتعالى كينتو تشون مفهم كلمه كوبامبا انتو بيتا باكاتوندا اتي الله بمغامبا باغامبي فإن تولوا فقولوا شهادوا بأننا مسلمون بكا يجزكم حتى باتو كان مدالا إلي وقبانتي وويرا وقوي كولي ميرا جبايرا ومباهلا بشبه رانغا مباكا سيمو توفيه كولي ميرا نابوني بغانا بغانا مباكا بتوني كولي ميرا نتجيا كسانا نبا مصابو مصوميسا نابا سيني كلا معاذ أغين دابي أبا سوميسو بسيرا حتى ابن عباسا نيوميا انتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ نبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن ويريام تومي يمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب وغيرك سينك نامانتو بنانين كتابو أتجزى اليهود والنصارى aba yudaya ba juz niba naba nasara aba ganti bakiririza mu nabi Isa Yesu alayhi salatu wassalam fa idha jiitahum bomalo kutuka jebali fadahum ila ayashhadu la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah bakole chobotandikira ko bakole lyo kukiriza anti wali wakiteke doctrines bakuja ku Allah era bakowole lyo kukiriza nti Muhammad Rasulullah nabi Muhammad baka wa Allah chobotani kira ko kubanga yenzikiriza gwe musingi che chikulembera

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.